0: Ciao Napoli, buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Dead Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: رجعنا في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا كتصنتو راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando rh.it.

0: It's time for a weather and time check.
1: Benvenuta Taranto, buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
3: Raġuna fissima radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا، هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24 Radio Handball.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Un saluto a Chieti.
2: RadioEmbol.it.
3: معنا كتسنتر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار ما

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.